البرد ما تلقاش علينا دغيا نعقوبك انت كتشوف الزنقة غير نار لحد احنا كل نار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نيش لا مبعد لا مك حوايجك كنت

0: تشم القملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشبه لك.

0: رحنا ناكل آيس كريم.
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم.
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الكتكوتة دايما بيتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة. ابن خالك وابن عمك وأخوكي
2: صح،
0: انتي وأختك وأختك
2: بحتم.

0: Who's gonna put the Cerelac on the dish?
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
0: اوكي تعبانة اخيرا وصلت البيت عايز ارتاح شوي I was working late انتي ازاي تذوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانتي شبعانة او 5 minutes وهيجي بسرعة بسرعة جهزي

0: حلمي وتتحكم فيا ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية بسكليتة
1: أيه.
0: ألوانك
1: أيه.
0: فلوسك
1: أيه.
0: تلفونك
1: أيه.
0: صوتك أيه. سنك أيه. شكلك أيه. لبسك أيه. جلستك أيه. حلمك وش أيه. مكياج أيه. هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب